0: وسبيل بكرة واسيلا صدق الله مولانا العزيز
1: الله أكبر
0: أراني كلك في أسلة منيرة أبني كلك في أسلة منيرة أراني تبقى كلولو أمي كي دقوفو مبقى كلي على

تشن على الأمة والألف يا مليون تشن على الأمة والألف يا مليون Kontakyam radio ke sauraro dawa da abokan na barkar sallah Kontakyam radio ke sauraro dawa da abokan na barkar sallah Bismillah sarki na abin bauta kake ban ci kwarewa kata